انا شاب متكتك اصلي مرتب بلاط ببلاط انا عبي السما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيشن تفوت ع مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلاق بدك جيشن تسيطر هيلوكوبتر وضعك دهوار نحكيش اسماء هالعمي بنتي كده حدا فيكو صور حدا شاب حدا صاف من الواقف ما بتدور لانا فعلا جامعة ولا عمري كتب سم النار ما بتدور فج الدور امك بستنى شوي لازم نروح بلش يطلع ضايع بطفي ايدي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عيناي عيناي عيناي كواف كواف وكوافك الشنون طبقة طلقة الرعب اطلق نكلك شدادة بتمسخر وكنكلك شدادة بتعلق وكوافك الشنون طبقة طلقة الحب طلقة الصدقة طلقة الملكة طلع ملي

سابقة صوتنا أوضع زي حفلة في نص الليل عملية في البيت في الأقصى عمحتها لو بكفر أصل تدين جيب جيش فوت على الحرب تغلب مقناب للصوت بالتخ بتقلب أنا شاب متكتك أصلي مرتب.